محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم. Mari kita mulai daripada pembacaan zikir. Sebelumnya kita sama-sama berniat, ikuti ulun. Allahumma inni nawaitu dzikra li sab'ina alfa fida'an minan nar wa dhukhran li lillahi ta'ala. Di dalam hati, ya Tuhanku, bahwa sengaja aku berzikir 70,000 untuk tebusan dari api neraka dan simpanan bagiku karena Allah Subhanahu wa taala. Abdul Dzikri.

الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله

أعطني محبتك ومعرفتك. لا إله إلا الله، أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. أعطني محبتك ومعرفتك. لا إله إلا الله، أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. أعطني محبتك ومعرفتك. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك تعلم أني حللت هذه 70,000 تحليلة، وأشهدك أني قد اشتريت بها نفسي من النار. اللهم تقبلها مني وأعتقني من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تعلم أني حللت هذه 70,000 تحليلة، وأشهدك أني قد اشتريت بها نفسي من النار. اللهم تقبلها مني وأعتقني من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تعلم أني حللت 70,000 تحليلة، وأشهدك أني قد

لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين أمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم أوصل وبلغ وتقبل ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم وما سبحنا من سبحان الله بحمده وما حللنا من لا إله إلا الله وما صلينا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وصدقة متقبلة نقدمها ونهديها إلى روي سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى روي آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين والدينا والديكم وامواتنا وامواتكم واموات المسلمين اجمعين وخصوصا الى روح هدية بن نصر ثم الى روح نصر بن رسول ثم الى روح ستيرتنا بنت حجي جيلاني ثم الى روح حجي سحيمي بن حجي دهلان ثم الى روح حجي حفيب بن منصور ثم الى روح حجي نور مياتي بنت حجي فجر ثم إلى روح بقري بن منصور ثم إلى روح رضية بنت أنان سنان ثم إلى روح حجة جمع بنت أنان دير ثم إلى روح محمد تيني بن دلما ثم إلى روح سلمة بنت إمران ثم إلى روح